عجيل بجبع وزي لك ازاي كل يوم دبرت على نرجع حيوبك ولا نفوخدي جوع بخلول التشمال نسيتي العصب بشبيلي خطوط زردتي تاجورنيت لبستي تاجوت عزبيوتا خزرتي لشوط